انظر من خلالي. قصة تبدأ الآن. أنا لست مبتدئة. See through me. A story just started. I know it.

انظر إليه لحقيقتي صادقة كالمفتاح القديم الذي يدير قفله. Here, look at me. Will, true as the old key, which twists

سيادتي، خاصتي، هذا المكان الجميل الآن بيتي. Agency, my own, my own.